قوتك كيس تدع كيس تطلع الدحفي وهيا معايا ونارق سوجسكم متى والروح من دولما ديري شوية مكياج با

الناس زغدي ما تعندي لغاج لازم مرة وحوكل دماج رانا نولي وطول سواخ بخوفيتي مدام نصغار توا موا بابلوكي باب بزوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو الامبيانس سي كم موا تبغي لدانس

6h du mat عندي الغاج لازم مره وحوكل دوماج رانا نولي وتو لي سوار بروفيتي مدام الصغار توا موا با بلوكي با بزوان ديسكو تشوكي انتي وانا نديرو لامبيونس سي كو موا تبغي لا دانس